الشوجة برك عالمر قلت لهم القمر في نفق مظلم ماشي لك مسكر الممر كم مرة بدي هاجر سافر واركب موج البحر أنا همي وصل أهلي وحالي ورسيهم عبر عم صمد بالقروش حتى عيش وعطاش أنا بدي صيف كيف بدي حس بانتعاش أنا صدري داق وقلبي وقف كي بدهم انعاش طبي